خلط ورقات صوت رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت لازم انت تحشت حربا سمعت لو من صنعت اسم بحد ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان